اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

أوصيكم عباد الله وإياي أولا بتقوى الله ليرمي بوسرنا سيديغي حلقة دشاش ويسف بأس الله ديلا كيررت الله دل جل جلاله متحخلرت بيمرنا صلى الله عليه وسلم تحدازرت يدوق ويزرت سو سنة لردرت دائم ديل حيخورت ديل حيخوش شاي موت تأيد بتلش ألا ديل إرسنا صلى الله عليه وسلم شدوش دوشون شمتن آل أهت دولش ميزان تيرجح بزر خير قلوش قيمة دينا الله دال دوك ديزوش دولش سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم شدوش بيدهت إشياء هون آل أهت دو إشي الله دال دوك ديش دخون إباه ديل إرسنا صلى الله عليه وسلم سأعرابي ويأردير إلجوش صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دلني على خير هيدير إلج صديقهم أنتني سميح شاه ديكهم عام بيحشين إلرتو ديل إرسنو إلي صلى الله عليه وسلم تنكوك حالات دعا للأح سبحان الله الأتحاب يلج حتى السير الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر إلدي إدوش عامرتو شيبوي نجح يشاء يبيء بيلج حالات يعرابي الحول ودعوهر جيم أولا إن حيخوش إزجيش دير يجويل للباه صلى الله عليه وسلم أولا يخوه ويحشين يرأل تفكر البائس يال حتي يوين أعلى بيشو أولا هي دير يلج هر دي إدوا شين مدات دير موشا حيخوش وقال شين هو بيد بول هر يلج يال دير يل صلى الله عليه وسلم ويلا أول يوختم كيك حقلات أح سبحان الله أح يلج الله دير هون دوحا الويستخل هون صدقت حبق لي يال سبحان الله هو بوردو شيء استعمل بوش دول مصر غوش ما تأنوك الله ديل بور الحمد لله ال أهدال خاستن بيش صدق الله ديل دوح على ويستخل هون حبق لي ال لا إله إلا الله أحيالج الله ديل دوح على ويستخل هون حبق

0: ел. Аллаху акбар ахди лод дош элч. Духал Аллах дел вистил хуна садақта хабақли ел. Кет сол доқода ку иш ахдел хахвич ахдел сиекич духал хун Аллах дел вистил шкулч. Сол та прило эле дел ясно саллаллаху алейхи ва саллям. Иди дош ах элч ота. Аллахумма гфирли хай вазин дел сон геш дил ах элч духал Аллах дел вистил хуна код фаалт геш диша хун ел. Аллахумма рхамни ялху ах элч хай вазин дел кихет набил ахсон элч. الله ديل دوحل ويستقل حونا قد فعلت جيش دي شاحون ديل ورلو احتيالج اللهم ارزقني هي وزن ديل رزق لو لحسون احتيالج قد فعلت ولي الله ديل دوحل ويستقل حونا دلي شاحون ديل يورخ بيالك حق لاتسا يش دقر نشت عوه رباي اق عربو فاذكروني اذكركم تون ديل با الله ديل شاحي خويلش شاش حي خور دشد تخيت مول الله ديل دائم حي خور بويل وين از تخيت مول الله ديل شاحي خوش بالموت بويل وين شاحي خوش زام نح كادلوش بالدوغ بويل وين بلشبو بارك ويل وين واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفر الله العظيم
1: الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Дэлер салам ашалкан хетам галбасул шнахан массана эфир аймурит эло передач передач да ошу ахмедов анзор дар босила халда куран чана аузу биллахи минаш шайтанир раджим ва заккир фа инна зикра танфаул муъминин хиехан бия бакала хиех меха иман долж болшнага пайди уэт дала оши пайдан халдаштул хахада ситахник башар дол вая дала шариз оч волхумана буктуш ген дол шарих дол вая хоме бусул бежери жери وين هنتات ادوش الله شطال ترح زو الحجة اوش بالبطبو هنت وين شين شوح تشقبو اوش بالبط زو القعدة اوش بالبطبو زو الحجة بطبو بطبو حوني ألتشا إذا شين شوح حج دوخش بالبطبو إذا زو الحجة اوش بالبط دا القرآن شوحا حقن باش بالله أشهر الحرم أل دوشتال بتنا شخا بطبو إذا بيقباتخ شين شوح ظلم دارا تمش براء هم ديخ كان دولش إذو الحجة أوش بالبطة شين نتوحة دز دين واش دولش شي حق أحا بايمر عليه الصلاة والسلام قاستن حديث دالنا وقر دو قيش لش عمل شل دين واش دو أهل حقين بطبط بو إذو الحجة إذو الحجة أوش بوش بالبطة شين نتوحة عرفات أوش دول ددولش بالبطة بو إذا إذو الحجة أوش بالبطة شين نتوحة غربان دين واش دولش بالبطة بو إذا أيا وخزول حجة بتخا دقو وسمو ييش همش دق نسلوش شا بتنش بقر بريحا شيطو بوت بو زول حجة بوت زول حجة بوت تعبال شل تحت ابوش بوت محرم شرح الخر بوت بو هنز وين مسيخ دادال شا زول حجة اوش بولا بوت تقوش بو وين مفتياتي حا بلقل دير دو بلقل حلخر دي مطول نقدو ويا تخنا دا لمقلحا سمو ييتي تا

муфтияту билгал дин дош диенаш кахай болор буиза дас хочхел чан вен хуорду изул хиджи битнаша. Дала вен ха дизер кодо. Масалан угар халхар нига мухаррам зул хиджа зул каада икобут до раджаб ош болбут и бибут ашхуру лхуру махбу. Да, القرآن شو أشي حقه فلا تظلموا فيهن أنفسكم إل أشو ظلمش مديلوش إل هو بتنشكها حتى لا بصوب دين دال دين دا قرآن دوساد وسام فيمر عليه الصلاة والسلام مكة ها نزام دقوت دال دينا هر بتنشت أبيه كان شينات إمش صوت سابش أوشيش إيرش صوت سايش ترى ليرم بيش خلا إشتاء حقين دول شارح بو زول حجة أوش بالبوت سلت إحا وما قال لرا شرط إحر بوت بو إذا شين شو حقا بايمر عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة تحلقت عن دين وشيخاء دين وشمداتا دالنا شين شو عمل دقيشة هو دين وشل ألا حقين دول شارخ دو أي العشر زول حجة زول حجة بيتا حلخرة إتدأل زول حجة بيتا حالها رأيت دي اتشوع يشل يشل عمل يلا دوخ عمل يش ما يتشال اخ صحابة شتت بويلا خطن هون دي اتشا اتزامن قحا بايمر عليه الصلاة والسلام حيغ مش بيشا اقرش او دوش دير كوخل غاز واتخلق غاز وات وين مخارات وان بو ارا ويلا مستوشان بيش غاز واتي وان خلوش وستا لزو ميجي يو ميجي يوق وي أي غزوة حا خزني أصلا قيرم بق أضمن أ أقرش أو قيرش خلصت لهم أتوان بق دلاح الشتر بس بك هو غلا يلصبني خيرشون يلصبني خيرشون دا لا حق صوت دي دشون بقشة بعدين دو وي تيج دغر استمية دغر تيج أتوان برا وي نولر خلاح بقشة إيش دويت شلش إيش شتر بولي خيره رم دعاه بولي شد وان بس الله تعالى سندرة تيرة قيت محا أقرش أو دزدي غزوة خلا والما بل المسوق إن واش جتش ديش و قوزقة إتستقى شفاعة ديش وشخير و غاز وتعويل شنس إيه لاتخ وحقوش داتا جتش ديش بيه بوخشا دا إما إسيل الشيطان ديرا تير شاي كوير تاحا وقر ديزني غاز وات دول ديرا هر حديث حدالين شينا حا بايمر صحابة شتت بويلق دال دقييش عمال دين واش مدات هو دين واش ألا ألا هو زول حجة بتحلغر دين واش حقيت شينا حا تار خط الخواتنق ولا جهاد في سبيل الله غزوة هي قرده سيدي الإيش عليه الصلاة والسلام أز دين وشكاح إيش عمل الله دز إيش بايمر جواب مود الله وما سارة أولي ديشتو ولا جهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع بذلك من شيء غزوة آرى والقحي قر مدى تحونا أز إت دين عيش العمل عبادة الله دز تحقونا هو ترقال شي ديغ ثاني غازوتي ونايزا شي ديحني غازوتي حاجينتو اتا شنخ تاهما تاتا دينا اي غازوتي اتو ديح دول ديحني ايشا ايشا ديل دو عنو حوزين دو ازتيقاح داقل غن اي بواخ اتقوناخ شان خلاح اي قوناخ وزو وشت غازوتن وغن وينيق وات يا غازوتن اخش حاجينيق وات هو دينوشك عمل عبادة دشلا بوق بوق بش ألق يا ربنا وزن ده مدوقم دو أولي وولي ويلش أخ ويقع مصر قح ديلا مات دو إدينوش هو دينوش دو إشا هو دو إدينوش قح دادي يزرق ألا وي مصر سمو ييش حال دو قزي قح مصر سمو ييش حال وي ما قال لرا زول حجة بوت بولو شنا وين بلقل دير دو زول حجة بوت بول بش هو حديثي حقيني قا عمل الصالح ألا ديك خليوش العمل ألا أعلم ناقة بلغل هردو ألسطسدو ملخو ديكم ناق أدم صودالر أت إت ديان توحا ملخو ديكم ناق صودالر مارنش قاب لأيهون مارنش قوبة قرآن دوق ديشر ساق دوق داقر مصلحة درق انت إروالر بايدن مل دو ألخيش خلدوشتو غرغر لونش خيتر صنغشتا قانت أواغ وغر هنز ويا مثلا جماعة لامز حق وحشينا حق دوق ويا شاة شوح دين دو لامزا تخيل يحونا أجمع تعدين دولا مزات قي ورغز يليون أولي يال ألسم يشخل وش وستاقة شا لا مصدش جمعة على مزد مغيرتي إذن داش ألسم يلي أولي إشتا قيش دين وشكا يولشلا ألسم يلي أت دين وشكا تندر إت دي سيخ دعدير مدايش أدام أت إت دين شوحا ملاج أوغا قحي غيرت ديك عمل عبادة ثاني صودو الغيرتش
حلقه نگید.

0: دو تول دع إزول حجة بيتة حو دعول بيلش دع مثلا ورشة دي حال خردو ألا وين بيلقل ده ليك إذن دي حال خردة دو أولي وين بيلقل دو تحدي مفتياتي بيلقل دين شو دي حال خرد إس دي بخ دي دعد ألا إس صور دي نها عرفات دي دو إهو دي دو مثلا نخا أديش دو شير شوى دولش دولو قبع يقوص بخير ديان شوى أقر ديز دي دو عرفات دي وحيغ مش بس زامن شوى ويا يوش ليلة القدر بيسيو ليلة القدر بيسا شير شوى أقر يز بيسيو إزا إشتا بيشنا شا أقر يز ليلة القدر خلال سنة دينا شا أقر ديزة دي عرفات دي دو إي عرفات ديتنا هوند ألا دو حاج ديك بغن بو ويبصو بجري يجري شاش حاج ديك زامن كاها أتس حاج ديك كان أركان شا خادو إي دري جيتك بغن بو الحاج ويا عرفات أورشوش متع قد بلار أتس عرفات أورشوش متع قد بلار تندر عرفات دي ألا تنخ إي عرفات دي هو دنان ده أقر دق أدم غوش قيد شو متيجي إذا أتعرفت دينا ها هو دنان ده ها مل أتيجي بقى بان غوش قد خلد ملونش كأدم تير مسيرة عال شو تعيو ديلي ديخر ديلي قودر ديلي توجر درج خدولش دقنش دولش أتسي دعقول درستو الأدم بوجه برجيك أي دوخرش دو إهرامش ديك كنا زودري دوخرش بيحكم بات إيش برجيتك دعقول بله أقر دق دع نش دش دول ددو إذا أقر دق دال قهيتم بش دول ددو إذا أقر دق دال قهيتم وحبش دول ددو إذا أقر دق جيوشة أبغى حق البش بس نع جيوشة الحلب غش دول ددو إذا تندرة يعرفات د فدو خاديش دو إمت دو خاديش دو أتزول حجة بيت شو حدو إذا أتعرفات دينا ها حجت أبغن بولش بولش نا حج دوخش بولش أنا مرقو بردا تار أتعرفت دينا أم حج دوخش ووتش تح بولش بولنا خنا مسانا أت دينا مرقا برا تأخدين سنة شيخ سنة دو هندو إز ألشا مثلا فأمر الله عليه الصلاة والسلام أحتسب على الله أن يكفر سنة التي قبله وسنة التي بعده شاد وقدو أتعرفت دينا عدالة شن شرق إنوش جت دري الله حالت عدغن شنات ادوش دو شرنال اتحان دينا مرقبش تندره ويا يعرفات دي هده دوخوش اتعرفات دينا مرقبش هقل يلو رو الفايمر ديسن حديث دول شنشرق انواش جاش ديش اتعرفات دينا دو حجيز اعبالش بل ويا بصو بجر يجري بريجي شكيك حلا ايبان ساعتشكا دو عناش ديش بويخوش تير دو عناش قوبل در اش ديلي بيوخش وين لازم يملخ الدستور هما حقا ديش وين نخشي قام بصل دنيا شو قام وين نخشي شو وين حق ملش الدستور هما وين ديخ ملخ الدستور هما وين حقا ديش قهي قديش ددو إذا الحجة بتا عرفات ده إذا إسول ددو إذا إسول دد حدا الشلت يا حا أتزول حجة بتا قد عد عدولوش غربان دي نشدو غربان دي غربا وين ما خارا بصل دنيا حا دش عبادة عبادة دو خزنية صنعو سموية شما دو دار إبراهيم بايمار زيوشا شيك أنتن أرس حقا أل إبراهيم بايمار صورت دعاخوات تين دار أس بلغخا يصبن شركابا لنا إك الحراء وقش إد حدوال دل دول يغربا أرس حقا إدوق عبادة دو إذا تندير إذا هزول حجة بيت شوحدو حالخار قده دي أو دينا مالبوز لاما سنخلص ويما زبح أت بلغن خزنية صنج أو سمو يايش جماشي أتو بلشو غرب تسدوش عاتبيش أس غرب ديريك سمو قادوش أس عبادتيخ خلديش دو بصولش نيق برازنك دو شي برازنك دو بصولش نيق دينيح دينيح برازنك دو إذا إي غربة شي حقها لامز دولش شي حقها عبادت دولش شي حقها لردش ديكي ديزي دولش همش دولش مر دستر عيد غربن عيد ال تندرا ويا مسرا خزنه سنچ اوخ سمو ييش بوت بو هر زول حج بوتشا تند تن حق اشتغح ويا دوزچ ديكر دو الخيس دلوما حق دو ويا دال مقلحه تن سمو ييري ويا دال مقلحه زول حج بت حلخر دين وشكح عمل عبادة صود والغيشقاح وقردوية دا مغلا عرفات دا الناس مؤيريوية دا مغلا حتى حتى دوش دوش الغرب سنا مؤيريوية حومي بصو بجري جري ستح في رداشن ليلة وخان شقي لشو عدي كل مارش عال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد